0: clamor de las naciones.
1: أختار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا، لأن الأمراض سمي عليه. وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا، فإذا تواضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم